0: هندرون كذي كرتا
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ.

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أصبحنا

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت

بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا.

شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اے ایمان بج میس تکنے تیبا میہوں گینا ویگن وا ہندما کلوم کن اللہ ہندما کراشے آدھی ہندونا حویر اکلانگی تسبیح کیاولیشے.

قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء

0: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
1: Demir de filavar olarak kodum ve müderris kardeşim kiyava.

0: كون كاتنغي واحباؤه
1: مد لازم كلمه مثقل
0: هيكي بيجي
1: مد متصل
0: زهدا بندي متصل مدك تنوي كي بيجي
2: مد يكرك فهو همزه هم اي كلمه جا
0: ورنغل قل فلم يعذبكم بذنوبكم فشانك يا بدر

0: الطلاق
1: قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق
2: مهار متانگا مدیئی سکون وگن وا نونا تنوینوگے قواعد کو ترم بیکا ہم ہم سکون وگن وا میموگے قواعد متانگے ہنگچے ہم ہم غننا کرنجے بے ورتن تہ ہنگچے متانگا اینو فزینہ بن دی بدا فلما يعذبكم بذنوبكم متانگا ادیا بے قواعد بن دی بدا مثال اکیگ
0: يعذبكم بی ای شفاف يخفى
2: فرتم بلاني نون سكون فحات وتي كونچتو نوتا ميم سكون فحات فحات وتي كون اكورتو بلا فانجين اي كون قواعد گهمنه تنك اهم بما فلما يعذبكم ب كون كاتنك
0: شفاف يخفى
2: شفاف يخفى ور رغل
0: ميم سكون گفات با اسنم دم بذنوبكم با ايس شفاف يخفى دم بل انتم نون سکونه تنبین گواهیدن یخفا نون سکونه گفته تا ایستم دن انتوم با ایش شفا وی یخفا باشارومی یخفا دن میم من خا اظهار
2: کی وگم باشارومی یخفا که وی
0: ای او بفلی تنبین گفته میم یخفا نونه ادغام
2: ادغام سکون وگم وار نونه نوته تنبین فهاتا میم ایسی کم گواهانم وانی ادغام متانگ میوتی تنویر کے فحتو گا میمن اہ وجما اتنگ ادا کرن جہنی ادغام کو غننا یا اکیگا دے
0: دم میم من خ ای اظہار نون سکون کے فتا خ
2: ور نگ دم متانگ مفاہ گ کلی بیک ہا کنت تو تیرے گا بڑا مہمرنی غننا یا اکیگا ادا کروے قواعد تک ام فرتما يعذبكم بذنوبكم متانگ وس غننا یا اکیگا اخفا کرم جہنی ہم ہمے بذنوبكم با ايوس اخفاء قرن جهيني غنى يا اكيغا انتم نون سكون فهذا تا ايسا اون هندوغا ايوس واني اخفاء يكن متانغ اخفاء قراروغس اخفاء قواعد بناغوتون غنى يا اكيغا اخفاء قرن جهين هم اهم انتم با كيارغ ايوتي اخفاء شفاويين اتانغس هم ايغوتا بشرمي ادغام قرائروغا غنى يا اكيغا كوروه ادغام ميموغا ايو تشتيد ممن كيارغا هما غننا كم هو سكران إبا جهة دين ممن خلق نون سكون فهتوغا يوتي خا أي إظهار حقيقي نواتا أصدو إظهاروغي تريغي همين قواعد كواتي متانغا ميوتي خا إبس كهالا غننا يغي منوار نهمين يغوتان متانغا نون سكون نغال فعل كفا خا أدا كورن جهيني يغفر لمن يشاء إتنم فشان كيابا زهدا
3: يغفر

0: Hiret rasulak siyaraf.
1: Hussein Salahuddin rahimahullah li uwafawa kiret rasulak siyarat bidaru divwafawani hajarage Muhammad Tawfiq rahimahullah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursaleen. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salafus salihuge bay bekalum bidaru ete. Salam alayhi salam alayhi itur rasulullah ifan ge zaman guys islam no mihum bes emihunni maris kilang ki be do kura mihum kama dawa kurte mihum be miya maris kilang ge baba de biye gul kali ifan bidal wate in kuntum tiba mihum wanama tuhibbuna allah maris kilang ki be do kura kam ga fattabi'uni tiba mihum timan kali ifan taba wate yuhibbukum allah erum maris kilang tiba mihum do kura baba hutte ويغفر لكم تباميهن فسوا ذنوبكم تباميهن لفافتا فهي سلامات صلى الله عليه رسول الله يفانا تبعو مي ما رسكلانك كبير اللوب يمك شرطكم إكلانك لبا بيان كربا فيه أدي إكلانك إميهن اللوب يوريكتم شرطك بس هما إيه كم غال أباش ميه فهي إكلي إفانا تبعو نتمي إميهن إكلانك كبير اللوب يون نتم كم غي جاي إكلانك إميهن اللوب يوريكم بون نتم كم ميايتم إيه جيب Adi kalangan kibian alwitkam ke hakku ada kulam ga, hama ikani lobi umge aslu mawujud wegen buma kun nomai fudeme. Lobi umge asla ki timai alaku kamai ehi borsuami gikan engum ge maurifa virikan hasil bume, mibuni maurifa virikan hasil nuwa insanun dadi madev. E maurifa virikan hasil bumung ehuri kalangan kibian lobi khalas Quran jifa huri alike, e lobi khalas kurbe kam ga wani, Ikalang raskam flavre lobi wa hama ikachin nikamga rangala bumune mihem veve hri ikalang fonubi rasulay tabal gatune fa ikalang raskam flay ikalang rasulay bure lobi ve ibbis anikachi banam ei haqiqatuga mushrikike e lobi veve ichaki emiha maris kalang raskam flay sharik kura bude mikan rivitko bayan kura ba inge ma milia ay baba dabba fave قول كليق فان بدال واحد إن كان آباءكم تباميهم جبان بفهم وانما وأبناءكم تباميهم جدريناي وإخوانكم تباميهم أخوناي وأزواجكم تباميهم أميناي فريناي وعشيرتكم تباميهم إكوليميهناي وأموال اقترفتموها تباميهم إكوغنولي مدارتكاي وتجارتهم يفارياي تخشون كسادها إيجي أغو دلويداني كما بيرغنى ومساكن ترضونها ادي تباميهن روحي غواتي يدور تكاي احب اليكم تباميهن الدوبي بركم غا من الله ما رسكنا رسكم بره ورسوله اسوامي رسوله برناي وجهاد في سبيله اكلان تدموغا جهاد كلوما برناي فتربصوا تباميهن انتظاري غا تبيت حتى يوتي الله ما رسكنا وديكم فما داندين بامره اكلان كوفا امر فلتكاي والله ما رزق لنا لا يهدي القوم الفاسقين نرفع الجميع نتذم عن ندكوا هوتة فهم يا أيتوا من أنجنة ون ميهم كره ما إكاكو كي أمان تريكم بيس ما رزق لنا رزقكم فلاي إسوامي رسولا كي أمان تريكم كوريا نري ميها نواتا إترين هم إكاكو بس إيج دخلون بس فلو كوريا نري ميها نواتا إترين هم إكاكو روحهم إيج دخلون روسيا ما بره كوريا نري ميها Nuwata e tereen hama ekakab biruatun ege dikadunna ganna birabure kuriya nere niha. Nuwata e tereen hama ekigge machang hinhiyoko bakiidu kurun ege dikadunge machang hinhiyoko bakiidu kurumabure kuriya nere niha. Nuwata e tereen hama ekakattaka kura kantan ege dikadunattaka kura kantakabure kuriya nere niha yi. Maeruskelaagi kibetai rasulaya loobi kura mihun kamga nuwanekan miayetun saaf saaf kong ege jeev. Efada mihunge dulun timaurinni maeruskelaang ikibia lobikura mihunne bunyas eba hiwis emihun taubawaan jihe kubbahike. Adi huturu egimba doge me, mihini maeruskelaang ikibia lobibumge shartaki ekalaang rasulaya tabaabun kamga labbaafawa kamattake. Adi us maeruskelaang wahi kurabbaafawe, fa aminu billahi fahit yabamihun maeruskelaang ikibiaan iman baate wa rasulihi ekalaang rasulaya taay an nabiyyil ummiyi eyi ummiyya nabiyyayev. الذي كليق فاني يؤمن بالله ما رسكلان كبيان إيمان با وكلماته يسوامين بصفل تكتاي واتبعوه أدي تباميهم كليق فان التبع واتب لعلكم تهتدون إيرن تباميهم التدمق لبينه

0: می میفاده بلو نعمتو که میشه شکر ادا کلام که توفیق دیب مثل آمین والحمد لله رب العالمین. یقول المترجم غفر الله له و لوالدیه و للمسلمین میهاتنا نکمت الهد وی بهم لیان قصد کل سیرتون نبویه لینی و نیه والحمد لله اولا و آخرا و باطنا و ظاهرا الدواب الكربي اوغاون تمارس كلاك بسو امين جنيا فلاي منبر فلاي اراد فلاي نلا هما ابس مي هكو اكمان كولا بس كمين نوينغا هوتة والله خلقكم وما تعملون فاي بسو امين جي فضل وانتكم مي نكبت على ين بسو امين جي محمد حبيبا جي ما سيرت ديوه بهم ليه نمم التوفيق دبا درم كربي كم مجد مي نكبت على شكر ادا كلا هري كم فديكم توي اے شکر ادا کلو مب سم ای بسوامی کی بے میں توفیق اے دے کن نون اہن کم نتے وان تل موفق یا رب الگے ادمای دعا ہے کی مسیرتن دیوے اسلام اخذ کن کم اس فائدہ اے دبا منی کو چلا اے سای میلا کی میں بفن نہ سای ادور ادور بے کل نہ سای مسیرت دیوے بہن لیمن ہیو دبا ہی تیر ولا کی الامیر الحاج عبد المجید رن منڈیر کی لگفان سای ایک لگفان کی ایم بفا کا کلو نہ سای مسیرت کوفی دوا تنگیح کلومن اہی و دبی ایم بے کل نشای مسیرت لیونو میہ کتای اتر کلی گفان شوقوی کم گا مسیرت کے اڑ وہاں تی بہا بے کتای ادی ایم ہا اسلام تکن نم مارس کنا کی بے توبہ و اتر کلی گفان گما بگین با صراط المستقیم سیدا و تبع بگین علم التوفیق دبا ایمان کا متی گا مرگ نوا اتر کلی گفان کے شفاعت لبا نرکا گنی متی کربا سورگے کے نعمت دب میں مقال الانبياء والاولياء والعلماء والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين بحرمه سوره الفاتحه وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم
1: حسین صلاح الدین رحمہ اللہ لیوبافوا تیرت رسول سیرت ودارو دباہونی حاجر آگے محمد توفیق رحمہ اللہ.

السلام عليكم انسان نتدمغ دكيوما نبينا رسول فنوبي الله سبحانه وتعالى كبفلا حمدا شكره هري هم كشور مس كلانغي دنيا قال ابي مخلوق غترين انسان ما كره بيرس كلانغي اهن ترين مي هو شهلا دني فيلم كي غوت تيار كره فاوا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريديو بدل كوغن نبی بے کلنا رسول بے کلنگ دیریلو مکی اوگن من اللی بے عبرت تری دارستکے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم می فلم بنا کرے فاونی مصرگ عبدالحمید جودت سحار لیووی واہکاگ مچا

عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا وضعت الجنازه واحتملها الناس او الرجال على اعناقهم فان كانت صالحه قالت قدموني وان كانت غير صالحه قالت يا ويلها اين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء الا الانسان ولو سمعه لصعق رواه البخاري ماني ماين الله رسول ابو سعيد الخدري غريهون رواه گنوي اكليك فان ودالوي هم كشور رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كروي ميتاك جنازة تيار و ميستخنگ نوات فرحنگ كندمتيگا افلالوه هندو فه اي صالح علق جنازة انما اينا بناهوت تيمان اوها كوريك گنداش ادي اي صالح نو ميهك جنازة انما اينا بناهوت اي حري حلاك بودو کما اي نفسكا تيبائي مهن تيداني كنتنكن هيا

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون

ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن

0: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين.
1: قرآن کی واویدار وی الحافظ مشل شامی.

0: دميادك في الأول هريك ودم بس مدرس قرداشون كيابا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كون كاتنغي واحباؤه
1: مد لازم كلمه مثقل
0: هيكي بيجي
1: مد متصل
0: زهد بندي متصل مدك تنوي كي بيجي
2: مد يكرك فهو همزه هم اي كلمه اجا
0: ورنغ قل فلما يعذبكم بذنوبكم فشانك يابا

0: وإليه المصير
1: يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء يغفر لمن يشاء ويعذب واو ادا كرارغا وربدن ادني دميگين وا دن هم هم واوغا ابفلي كيارغا وربد واو دميگين داكم با فاها كرهم اكورتن هفحتن جهن انگه اكورغا مخرج اكورتن ادا كرارغا اكورت جهن هفحتن ايفس وركا مي دميگين نوان هم هم مي فيلي ادا كرارغا ادس بدا مخرجغا مي مخرج ادا كربيت بدا بدا انگه
0: يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله

0: فقد جاءكم بشير ونذير را بارك الله إيه بشير و بشير و كما كم ده
1: فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير
0: صدق الله العظيم
1: صدق الله العظيم
0: ميها حساب اميدغ فيلاور نيموني اراد كرويا ا فيلاورك اكيغا بدل كلمغ اميدغ وكيلن والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
2: مي بردتي ميهنا قران كيوان داسكو دي برنامج مصافون فيلاور مسز لاگے می پروگرام گا کیا وا فونی سورۃ المائدہ کے اشعار و نایتوں فشاگے اے سورۃ کے 23 و نایتوں کے نیلا مدرس کی القاری علی وحید عبدالرحمن دارورن کی حسنا احمد عائشہ فزینہ حلیمہ زہدہ آدم مریم ناہی رشید ادی عائشہ رزما

القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك.

0: وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون.

0: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
1: قرآن كيبا ودالوي الحافظ ميشيل شامي.
2: مي دينو غادو
1: නුවදිහ මෙගහර්ට්ස්
2: දීනුගේ අඩෝ

0: මේ අරකටින් හවීරු හතරෙච්චහි මේ දීනු කැඩු
1: හවීරු ගසිකුරත
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع

ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ.

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا

اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في

وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: دميادك في دعوة الأخرى يكود بس مدرسك أرداشم كيابا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كون كاتنغي واحباؤه
1: مد لازم كلمه مثقل
0: هي كيف بقى
1: مد متصل
0: زهدا بندي متصل مد كان تنوي كيف بقى
2: مد يكرك ف همزه هم اي كلمه اجا
0: ورنغل قل فلما يعذبكم بذنوبكم فشان كيابا

0: خلق
1: قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق
2: مهار متانگا مدیئی سکون وگن وا نونا تنوینوگے قواعد کو ترین بیکا ہم اہم سکون وگن وا میموگے قواعد متانگا ہنگج ہم اہم غننا کرنجی ہے بیور تنتا ہنگج متانگا اینو فزین ابن دیبدا فلما يعذبكم بذنوبكم متانغا اديا باي قوايت ابن دي بدا مثال اكيد
0: يعذبكم باي شفوي يخفى
2: فرتم بلاني نون سكون فحات وتي كونچتو نوت ميم سكون فحات فحات وتي كون اكورتو بلا فانجين اي كون قوايت گهمن تنك اهم بما فلما يعذبكم ب كون كاتنك
0: شفوي يخفى
2: شفافی اخفا ور نگر
0: میم سکون گفا تبا اسنم دم بذنو بكم با اس شفافی اخفا دم بل انتم نون سکون تن وین گوای دون اخفا نون سکون گفا تا اسوتم دم انتم با اس شفافی اخفا بشرم اخفا دم مم من خ اظهار
2: کی وگن بشرم اخفا کبی
0: اي ابو فلي تنوين قفاتا ميم اخفا ينون اي ادغام
2: ادغام سكون بيگا وان نون نوة تنوين فهاتا ميم ايسي کم غوانما واني ادغام ميتانگا ميوتي تنوين فهاتوغا ميم ايه ويجما اتانگا ادا کرن جهيني ادغامكو غننا يا اكيغا
0: دم ميم من خا اي ادغار نون سكون قفاتا خا
2: ورنگو دم میتانگا میفاہنگا کلی بیک ہا کانتا تو تیرےگا بڑا مہمرنی غننا یا اکیگا ادا کروے قواعد تک ام فرتما یعذبکم بذنوبکم میتانگا وس غننا یا اکیگا اخفا کرم جہنی ہم ہمے بذنوبکم با اس اخفا کرن جہنی غننا یا اکیگا انتم نو سکون فہتا تا ایسا اون ہندوگا اس وانی اخفا یکن میتانگا اخفا کرارگس اخفا قواعد بنا گتون غنّا يا إكيغا إخفاء قرن جهين هم أهم أنتم با كيار يوتي إخفاء شفافيين إتانغو سميغوتا بشرمي إدغام كرا إروغا غنّا يا إكيغا كرابي إدغام ميموغا إبا تشتيد ممن كياروغا هم غنّا كم مهوز قرن إبا جهي دين ممن خلق نون سكون فهتوغا يوتي خا أي إظهار حقيقي نواتا أستو إظهاروغي تريغي همينة قواعد كواتي متانغا ميوتي خا إبس كهالا غنيج منبر نهمني غتان متانغا نو سكون نغلا فال كفا خا ادا كورن جهيني يغفر لمن يشاء اتن فشان كيا بدا زهدا
3: يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء

0: മുഅസ്സിമൂൻ. ബിരുവരി എമ്മെ അടക്കം മെണുവി എവരെങ് ഇന്തിസാരെ നുകുരെതെ എവരെങ് എകകു അണികക ദെകൊളുവരി വേവെ തിബ്ബ എ അടു ഐസ് എവരെങ് ഗെന്ദാനെതെ. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. فهي إهندو إفس وصية كراكا إورنكا كولدانا نوانتة أدي إورنجي أهلو ورنجي غاتكا إورن إمبري نمي أنانيمي. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون.
1: أدي تالفلي فملوه هتة فهي إهارم إورنج وريرس كلانج حضرت كوالو تكون أوس أوها نكمجن دانته.

يعلمون تيبا ميهونج مدوغا تيمن رسكالانج مرو منور كوربيم تيبا ميهونج بدلوغا تيبا ميهون فدا اهم بياكو جنن وموغ مچشاي تيبا ميهون ندن سفايقا تيبا ميهون ألون أفدهوما نكول ديگنوا کلکو کموغا تيمن رسكالانج نوام وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ هَمَا كَشَوَرُنْ فُرَتَمَا أُفَدَّوُنْ تِيَبَا مِيهُنَّنْ إِنْغِفَاوِ فَهِ تِيَبَا مِيهُنْ هَدُمَا نُكُرَنِي كِي وَهِيَّ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ تيبا ميهون غوان كورا تكتشا مدو فه تيبا ميهون ويسنا بلي مهي أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون اي تكتي بمون فلواني تيبا ميهون هي نواتا اي تكتي بمون فلوا فراتكي تيمن رسكلانج هيّ

القائمة، آت محمدًا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك.

من رزقه وإليه النشور إكلانجي تيبا ميهن تكا فسيها تنك كموغا بينغندو لفو رسكالانجي فهي إتانجي كنكولو تكوغا تيبا ميهن هنغا دطر كراش أدي إكلانجي دفو رزقون كاش أدي ألون ديروفا فنوفون وني ekalaange hadratashe.

إن الكافرون إلا في غرور نوتا رحمن وانت رسكلانج فيوا تيبا ميهن نصر دين لشكر كمغا وني كمبين هي هلو مجد تريغا منوي كافر نوي أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ نُوَتَ إِكَلَانْجِ رِزُقُ دِوُّنْ هُتَّوَا فِنَمَا تِيَبَى مِيهُنَّ رِزُقُ دَيْنَى مِيهَكِ إِنْ كَاكُهِيَّ أَدِي كِيَتَّ ಎವರೆಂ ವಣಿ ಕಿಬುರುವೆರಿಕಮಾಯಿ ಹಗ್ಗುಂ ಎಕ್ಕಿಬಾವು ಮೆಗ್ಗಯೆ.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء ماني هم كشورون كم دينك خلق في أدي إسلام دينك خلقك لدوتكم
1: ಕಡೆ ರೇಗಂಡು ಕಾರಿ ಚಹಿ ಮೀ ದೀನು ಕ್ಯಾಡು ಫಸೇಹ ಅರಬಿ

0: وقد يؤذي هذا الإرشاد شعور الرجل
1: أدي مي إنجيو من فهرقا أميها قاتك أميها قهتك نباع شعورتك على دان
2: فكر السبيان في حل تقدم إليه أكبرهما وهو الحسن
3: قال الحسن يا عم أرجو أن تحكم بيني وبين أخي في أمر
1: حسن قفان وداوي ايه بيبي اوغن من ادني اوغن دا اوغن دا فوكيا ديمدغا مساليغا حكم كو ديبوما
2: قال الرجل ما هو يا بني
4: قال الحسن ان اخي يزعم انه يتوضا خيرا مني وانا ازعم انني اتوضا افضل منه فماذا ترى
2: قال الرجل تقدم فتوضأ كل منكما وأرى بعد ذلك رأيي
0: فتقدم الحسن فتوضأ فأحسن الوضوء ثم تقدم الحسين ففعل كما فعل الحسن
2: وتأمل الرجل وفكر وعرف أنه هو الذي لا يحسن الوضوء وفهم الرجل كذلك أن الصغيرين أرادا أن يرشداه بأسلوب رقيق مهذب
1: أدي ఏమీహాయ ఎందు విష్ణును మిక్కుడ దెకుదిన్ బేనుం వని ఏనాయ మడుమాతిరి మాయ్ ఉస్లూబకుం విష్ణ దేంకం
2: ఫషకర లహుమా ఇర్షాదహుమా వాస్న అలా అదబిహిమా వహుస్ని మురాతిహిమా లిషురూరిల్ ఆఖరీన్.

0: دين تمرين تقدم هنا
1: التمرينات
2: التمرين الأول
0: متمرين وكا لفظتك الدين لفظتك ترتيبك تيكودين جملة هداني فرتما أفراشي لفظتك يا دين دين كمس كوجكو لفظت ترتيب قراني
2: الإفطار طعام أتناول
1: أتناول طعام الإفطار
2: الصبح أتوضأ أصلي
1: أتوضأ وأصلي الصبح
2: إلى أذهب المدرسة ماشيا
3: أذهب إلى المدرسة ماشيا
2: مبكرا نومي من أستيقظ
1: أستيقظ من نومي مبكراً

0: التمرين الثاني
1: متمرين غا فرتما سمير لفظته كيادن افه فريداوس لفظته كيادن تيكودين سمير كيادن لفظته ترين لفظك فريدا كيادن لفظته ترين لفظك لاغن جمله مفيداي حداني جمله حتر جمله متمرين غا هدين
2: الزهرة الشجرة الطير الهواء
0: رقيق متفتحة عالية مغرد
3: الزهرة متفتحة
0: الشجرة عالية
4: الطير مغرد
0: الهواء رقيق

0: التمرين السادس
1: متمرين غا ميادوغ فيلاولا بهغتون سوالتك القران رانغلا تيكودين فيلاولا كيوما فحو نوات غيغوس تذكرما فحو تيكودين كوراساتوغا اسواتوغا جواب دياني السؤال الاول ماذا ارى الحسن والحسين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال الأول مرة أخرى ماذا رأى الحسن والحسين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم السؤال الثاني ما المشكلة التي واجهها الحسن والحسين عندما أراد أن يرشد العجوز السؤال الثاني ما المشكلة التي واجهها الحسن والحسين عندما أراد أن يرشد العجوز السؤال الثالث وما الحل الذي فكر فيه الحسن والحسين وتقدم به إلى العجوز السؤال الثالث وما الحل الذي فكر فيه الحسن والحسين وتقدم به إلى العجوز السؤال الرابع بماذا حكم العجوز بين الحسن والحسين السؤال الرابع بماذا حكم العجوز بين الحسن والحسين السؤال الخامس والأخير كيف تراعي شعور الآخرين في الحديث مع الكبار كيف تراعي شعور الآخرين في الحديث مع الكبار إلى هنا ينتهي درسنا اليوم نلتقي مع درس جديد إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

كيرت قرآنك النساء سورتك حدها أبنا آياتك الله تعالى وحي كربا فابي أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم

0: hiret rasulak siyarat.
1: Hussein Salahuddin rahimahullah liwafawa hiret rasulak siyarat vidar vidivafawani hajarage Muhammad Tawfiq rahimahullah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursaleen. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salafu s-salihu ke bai bekalum bidar vete salam ay salawalibi itu rasulullahi ifam ke zaman gais islamun nom mihum bis emihunni mairus kilang ke kibia dobi kura mihum kama da'wa kurete mihim be miyayem mairus kilang ke bawa debbiyeve gul kali ifam bidar vateve in kuntum tiba mihum vanama tuhibbuna allaha mairus kilang ke kibia dobi kura kamga fattabi'uni tiba mihum timan kali ifam taba'a vateve yuhbibukum allah eirun mairus kilang تبعميهن الذوب كرب بافاهوتة ويغفر لكم تبعميهن فسوا زنوبكم تبعميهن غفافتة فهي سلامة صلوا عليه رسول الله غفانة تبعومي ما رزق لانك كبي الذوب يومك شرطكم غا إكلانك لبا بيان كرب بافيه أدي إكلانك أميهن الذوب وريتهم شرطك يبس هما أي كم غا لباش مير فهي كلي غفانة تبعون نتمي أميهن إكلانك كبي الذوب يوم نتون كم غي جاي إكلانك أميهن الذوب وريكم بون نتون كم ميايتون إيجي جيب Adi kalangan kibian alwitkam ke hakku ada kulam ga, hama ikani lobi umge aslu mawujud wajen buma kun nome fudeme. Lobi umge asla ki timai alaku kamai ei borsuami ge kang engum ge maurifa beri kang hasil bume, mibuni maurifa beri kang hasil nuwa insan dadi madew. E maurifa beri kang hasil bumung ehuri kalangan kibian lobi khalas Quran jifa huri alike, e lobi khalas kurbe kam ga wani. Ikalang ke laskam flavre lobi wa hama ikachin nikamga rangala bumune mihem veve hri ikalang ke fonu bi rasulay tabal gatune fa ikalang laskam flai ikalang rasulay bure lobi ve ibbis anikachi vanam ei hagigatuga mushriki ke e lobi veve ichaki emiha maris kalang laskam flai sharik kura bude mikan rivit ko bayan kura ba inge ma milia ai bawa dabba fave قول كليق فان بدال واحد إن كان آباءكم تباميهم جبان بفهم وانما وأبناءكم تباميهم جدريناي وإخوانكم تباميهم أخوناي وأزواجكم تباميهم أميناي فريناي وعشيرتكم تباميهم إكوليميهناي وأموال نقترفتموها تباميهم إكوكينولي مدارتكاي وتجارتهم يفارياي تخشون كسادها إيجي أقو دلويداني كما بيرغانا ومساكن ترضونها أدي تباميهن روحي قواتي قدرتكاي أحب إليكم تباميهن الدوبي بركم غا من الله ما رسكناك رسكم بره ورسوله إسوامي رسوله برناي وجهاد في سبيله إكلاك تدموغا جهاد كلوما برناي فتربصوا تباميهن انتظاري غا تبيته حتى يوتي الله ما رسكناك وريكم فمدان دين بأمره إكلاك كوفاك أمر فلتكاين والله ما رزق لانك لا يهدي القوم الفاسقين نلفا بجميعنا تدمج ندكوا هتة فهم يا أيتوا من أنجلون ميهم كرهما إكاكو كيامن تريكم بيس ما رزق لانك رزقكم فلاي إسوامي رسولا كيامن تريكم كوريا نريميها نواتا إترين هما إكاكو بس إيج دخلون بس فلوك كوريا نريميها نواتا إترين هما إكاكو رهم إيج دخلون رسيوما بور كوريا نريميها Nuata etereng hama ekakab biruatun ege dekadunna ganna birabure kuriya nereniha. Nuata etereng hama ekegge machang hinhiyoko bakidu kurun ege dekadunge machang hinhiyoko bakidu kurumabure kuriya nereniha. Nuata etereng hama ekakattaka kura kantan ege dekadunattaka kura kantakabure kuriya nereniha yi. Maris kalangi kibetai rasulaya lobikura mihum kamga nuanekan miayatun saaf saaf kong engije. Efada mihunge dulun timaurinni maris kalangi kibia lobikura mihunne bunyas ebahiris emihun taubawaan jihe kubbahike. Adi huturu egimba doge me, mihini maris kalangi kibia lobibumge shartaki ekalangi rasulaya tabaabun kamga labbaafa wa kamattake. Adiwis maris kalangi wahi kurabbaafa wa فآمنوا بالله فايت يبانيهم مارس كلانك كبيرا إيمان باته ورسوله إكلانك رسول يتاي النبي الأمي أي أمي نبي ياي الذي إكليك فاني يؤمن بالله مارس كلانك كبيرا إيمان با وكلماته يسوامين بصفلتك تاي واتبعوه أدي تبانيهم

عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. رواه ابن حبان. ماني أبو أمامة كفان بدالوية Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hadith korebbiye Islam deenuge rakkaatir kamge gotta gosha kaffahu goshe mohe munda hutte ebahi deenuge hukum takam mistakum bolamba eya eggotan amalu kurun kama kaffahu kame du kolla munda hutte fahe ege tereen ekkame du kolla hindu mistakum eya vidigin kame ga hifahattaagen tibe hutte ege tereen emme furtama du kolla ne kamaki adulu insaf qaim kurume adi emme fahun du kolla ne kamaki namaz qaim kurume زيد بن ثابت رضي الله عنه رواية سقاوني مفدائنه كيرت رسول صلى الله عليه وسلم حديث كوريفيه أول ما يرفع من الناس الأمانة وآخر ما يبقى من دينهم الصلاة ورب مصل لا خلاق له رواه الترمذي ماني دينك كنكمك ترين أم فرتم أفلي جنداني أماناته adi deenuge kankamuge teren emme faha adi emme fahun du kollane kamaki namadu qaim kurume faharigga emiha ikura namadun evves faadae nokofane mi namaduge matiwari kama behego tun kirit rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurawa fawa khabareke islam deenuge kankamuge teren emme fahun netigendani namade kirit rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnatu ge terega ekalege faanu ge ummatan emme faun korawa faawa wasiyate ge gotuga fennanguti namada rakkate ruma kurebbi wasiyate an ummi salamata radiyallahu anha qalat kana min akhir wasiyati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam as-salah as-salah wama malakat aymanukum rawahu ahmad manai أم المؤمنين أم سلمة كفان ودالوية رسول الله صلى الله عليه وسلم إما فهم كربي وصيتك تيباميهن نماد ركات رواه شكامه نماد ركات رواه شكامه أدي تيباميهن غالون هيوكن هتاه شكامه كيرت رسول صلى الله عليه وسلم إكاليغ فانوغ ميمت فلوغا أبولون جسوا مونجن دبيه adi ebas fuludu fulun takuraru kurawwa mungen deviye mi fariidwaage matiwari kama maakkan nikan deke balashe as-salah as-salah wama malakat aymanukum namada rakkate riwahu shikame namada rakkate riwahu shikame adi tiyabami hunge alunnan hiyokon hita hushikame namada fardu kurevi gotab balairu namada fardu kurevi gotuge matiwari kamwes hamawe من الله كيت رسول صلى الله عليه وسلم جاء أمة نماد فرض كرب من إرادة كرب هندو فرض كرب جبريل عليه السلام مدبر كرب وحيج زريا كنونة إيه النماذج فرض كرب فاوني مدبر يكونتيه مكة بيت الله الحرام فلسطين الج مسجد الأقصى إسراء كرب مفه كيت رسول صلى الله عليه وسلم يا معراج جه متي وري دتور فلو دبونه نماد فرض كربونو غتا بهغتون علمرين بيان كورا وافا وني اي افس مدوري نتي سيدا الله جه حضرتون كيرت رسول صلى الله عليه وسلم انغوا فرض كربي الوكم كمشه مين انغني اكلان حضرتوغا نمادو جه متي وري كما لوبويتي كم بودكم

0: قائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. ألو جبري رسكلاكو مي ألايا علم اترك الدوان ديب
1: مدين فاتحو فاهد جاي مي دينو كادو.
2: أعوذ بالله